0: Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, wesh la famille, hein, hein. Ha, ha.
1: La bendición, papi.
0: عندك صاحبي هذه لا فامي ها عندي يمك.